0: Diyor mi bu sobna ugar halka qalatash dolsaydi de şolla şu vesetu as Allah deyle qirat. Dalla paymarna alayhi salat ve salam et ahilat. Bak Allah ve zisiyle avaşval Allah deyle şeyh kürşkil başbaçu şileş san uqiz. Ve in maha ariye siyle ayotçu yeş khenişkah deyekş duye zul hicjet orşbaçu birkti nüriye siyle adolçu betten diyen oşkah. Allah deyle hok diyen ve büyüs nişşeha duy bi inç ağoyina şiye tzarek sabu uş Allah deyle şi kolla mi qiyç human tzarek deyle duy bi içi ots human oyl yer ots unga doq ma'an kılar bil goyu izim. Тогда дул хиджат бета бхи оде дуэна, иссал оде вэн маха ара, бусум наха, хажда баган чаха, арафа ата дахутир бошу меттюг изе, дэл яшну алейхи салату ассалам, ал хаджу арафа, хадж кверта рукна, арафа ата дахуатар дуэлла. Дэл яшну алейхи салату ассалам, афдалу дуаи дуау арафа. Дуа ниш юках, дизвах дошдол дуа, дэла, жопру дошдол дуа, арафа дина ахдин дошдол дуа, душун. سدينا ح دزخ دش دل دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إبليس شيت أخذ ديسان أو خلش خش دل ده دو إذا هند الله دالج أوغا جتش دش ده إدولون ديل تون إبليس عال شو ديلش ده أزبا خردو أما الله ده سدينا ح توبة دش شيء كبير زين شيرخ الله ده القيتن بش دل ده دو إذا سودينا قبل خيل دش دول مرخة دادغان شري إدو شري كيجي قن وشنا دالا جش دير دولش إشت بيرك تيديدو إذا تودينا مرخ قبج أما دقي قن وشنا بقول ديل ويرزنا بقيل دش دولو أقا توب ديز هو دين وش لحا ديل حيخ ورا عبادة تحوي دد يزرك إلش نوحيحنا صلى الله عليه وسلم الله أكبر باخلش لا إله إلا الله باخلش الحمد لله باخلش إباخر دوخ ديالش ألا تكبير دالوش دال خاصتان بيش دسيلا عدوشتو لا إله إلا الله بوشتو إدش دش دوخ باليش ألا وزي سيلا عوش وش الله دالا شيقه يتمساني بيرك تدول هر دين وش وز عرفات دينا حصول تعت إدوخش بسوم نا كورتا دزوخ دوشتو وش غربا نعيد نح دال شاريز وش كيبر توفيق لويلوين مسيري مارغ نش عرفات دينا قوبن دول دال مسيري قوبن دول هو دين وشكح مارنش قوبش دوخ نح بسوم ناخا دالا تير مارخينا دال ديكنس بيقام بويل دالا دعا جوب لويل دال ويقوم شاريز وشنيق تيحا برش اخ بويل يلشن أمة صلى الله عليه وسلم دال برش اخ بويل
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

4 راديو دائما اللي اوتوا نوش تشوت برات على راديو لاتين دعوه كان عين بليزن يوروك اي خان يوروا ريسكوات دي دات ايو ايشي ملتو حسيو واتي ورس برس ايتناتو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: لسا دو تغلق يزين يول ديل أولي ويتشوش أل رحم دوس أولتش يزد رحم دوس أول يزد سبايا تغو أسر حسن هم تدم ترغو إس دخوش ور شن تدم أسسن غوز واس صديز خوش ور سيخ يزد غوز دا إفوهما دا ديل يسن
1: سيد موت أهل شيسون سعام دك دوت أمش بولغن نؤيت غيش شو حلق غال اشتا لارمزا تانقي اتشي تاتوم شيرتين يازين حسن بوغ بيه شوه جي مقارلا ديلا دوغ تدوشي ديلا ويوغين يرتش غال نشغوش تالي دوغ ايج قدهم دات بوش دوي هتية توسونا ساق ايرلخ اشتا مينوت يالشي ساق بيق مو بيشير قير مو عادين خينن اوه يجن هتين تين الميامرت يو مستغين تيوبش ييسري لاتنا مسكت حطخوص مغيلة يو إشت أتشو يلتلات إبايتش ييسيس وصنق إشقي يخيخر يو حين دقيا أها إيشان شو إشكو لاح ريقون ياح ريسبو لك ياح سين كنيكش آريل شو بريزنتاتيش غير سيد ماهد إذا علامة دويش تأويش تقور تقول تأي خوز تأي إتو شر شق دولوش نفشي شاح ولشو بخي ياح بأيتخ وقر popularني أروي ويشارخ يشرخوش تأويش شارخ ورق إذا دالگیش دوست دارم محمد دیکایو احمد سلیمانو علوادی شیخیو شیخ ارسون کایو از پی اختران یوش آن بیرد حسن ورق
0: دال پخش دال سیاسیاز گوز ویوس ورد واسط دیکوت تو هرتون اینون یا قبل داخل باشند دیز دال حسن سایوز پیستی دیا شو ور سند شیخ آل دوست دیتن و آنها زن این دکتر وقت مارش سوند دکتر تو یزیر سونگوش خلایو سنتید مه خلایو
1: حون تو این مدت چیزی تیخ شر شو شر اول لحظه بیل
0: نه سی مون باس سه تا دنیوکسن از یه وقت دست دار دست مون لویش سون نه سی مون لویش سن بیل انتیر رنش خیل خز حسن كانت ولش نين دانس تيزوس حس ديرزين مؤم لويس ديما خيستو نخشين مؤم لويس بوش استا نخشين بشين بطر يا تخليري تيرا است دوخ ديزوس إلوروش ولا حسان نيلوش ولا عم داليغتا مغنش ويرت ياغوش اتو خلوش ولا وانتوان بوش
1: ورا
0: تسيتس است خلوش ولا اتا نان غلق نوخ يتتن داخ دائما شن بويزا حسن شن آمن سيسا كيتا قولي شن يشوش كيزكالي تيرا مصو دوخ ويشور امن بيحكينش مشخ بوتي حاق ديلش وليتو يقينوش دو موالن سن أروق حسن وليتو يقينوش دوتي وين تدالش أروسو
1: ألر إخلوتا مو
0: هيتا توز عمونش بوقتن هيتا
1: بال بيون شد مو
0: دوخو دول أدمش دوخو دول كرز غير أمر صوتي دقني نعش ووش مقول دين ميلدو ووش يحس دي دوخو دول أدمس دوخو دول فأيلا تانك تورد دوش شين شوغلين لقني نقورح قول بقدنيني تين سينش حش بوش است مونش دق بوشن تين تسلطيح خوزطا إتو سيرسكاح ونسي تشيقيق مزيسي بال تقول هاي أصلا ما ستقولوا رأي ليرت دائما كن تيشم دوت خيق كيست زيني بيردس نا نقطة شو تحري حسن واللي تشوحل أري الكنيج ليرت ستيس من قولن بوش هي باق وسطي هي أغويرس
1: توم كنيج
0: ماسكلا أري الله يلي
1: ماسكلا
0: ستح سيخش ليرت تبايما يلي مول نيسر زابر سير ديسس درسات
1: سيد مواد حسن سونا غيحش الويزين إذا إجزاء أشت ديش وش نح نقع تانقي ترتو نجيو شوك أشتر كيجي نح برسي تانكور سيا قروك بيع ديش إشت خدول يقرع على تشوغي تات بيش يش تاتوم ديش عارتو إيه تهو عين ميلو تاتيب نشق إستر دا ترتين أحيان أور مو همبو خا غيرتش إشت إيش أوغ إيه هم ثيلا درسن قيتيو نين غلات يازنا دوخ بيت شيرتنا دادو خلقه ولا ولا سندلا اتخطر جواب لوش سو شا وقت شيء ويش ولا يزدر هو شيء نحشا بيت هو شيء نح سو تعمونش يزبير إيش سون دقة بوتنا تهينز داخل خقينا غيمت تحسو أدم دو Buyursa, al

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.